0: مرحبا بكم بحلقة جديدة من Common Voices من راديو كوراكس في هالي زالي.
1: Yeah, hello our listener. Welcome again to our new episode from هالي زالي.
0: برنامجنا الأسبوعي الذي نبثه يوم الخميس من الساعة 3 إلى الساعة 5 مساء ويعاد يوم الأحد في الساعة 8 صباحا، حيث يمكننا في هذا الأوقات الاستماع إلينا بشكل مباشر عبر الأثير على التردد 95.9.
1: Common Voices, our weekly program that we are broadcasting every Thursday from 3 to 5 in evening, and we have our repetition in Sunday at 8 morning, and in those time you can listen to us directly on air on 95.9
0: او عبر صفحة راديو كوراكس radiokoraks.de.
1: And also you can listen to us in this time in Koraks website radiokoraks.de.
0: كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر صفحتنا الخاصة على الإنترنت.
1: And also you can listen to us in our in Common Voices website page.
0: حيث ستجدون جميع حلقاتنا ويمكن الاستماع إلينا كيفما وأينما تشاءون.
1: In this page you will find all our shows we broadcasting, and then you can find our shows and listen whenever and wherever and however you like.
0: Common Voices bunked Radio Corax bunked DA.
1: And this is our website page, commonvoices.radiokoraks.de.
0: وأيضا يمكنكم الاستماع إلينا ليس فقط في هالي زالي.
1: And also you are not listening to us only from هالي زالي.
0: إنما في بعض المدن الأخرى من ألمانيا.
1: And also in other cities in Germany.
0: مثل Leipzig,

0: Erfurt, Stuttgart, Frankfurt oder Maribor, Schwyz, Halle, Wesito.
1: Yeah, and this is the cities that you can listen to us.
0: هذا الراديو المجاني الحر التي ننقل إليهم تحياتنا الحارة من مدينة هالي زالي.
1: And also we send all our greeting to all free radios that are broadcasting our shows.
0: حلقتنا اليوم تتكون من جزئين. الجزء الأول كنت عم بتحدث عنه فكرة يوم بلا إنترنت في العالم وكيف يمكن للناس التأقلم بدون الإنترنت.
1: So our episode today are from two parts. The first part, Hala did an interview and this all shows is broadcasting by Hala, and she's talking about the ideas one day without internet, how people can cope with life without internet. And especially now we see a lot of people have adaptation in internet.
0: وخصوصا أننا نلاحظ أن استخدام الإنترنت أصبح مثل الإدمان عند كافة الأعمار في المجتمع عند الكبير والصغير والمأمات بالسرير.
1: Yeah, and also especially that now we are seeing that a lot of people have adaptation in internet using in all ages in our society, from the old and young and also babies for using internet.
0: وكما تخيلنا ايش ممكن يكون الايجابيات والسلبيات في حال انقطاع الانترنت عن العالم من خلال مقابلتين اجريتهما للتعرف على الاراء الشخصيه.
1: And there was Hala did an interview with people and they did like imagination to see what is the positive and negative in case that in this world had no internet.
0: أما في الجزء الثاني قمنا بعمل مقابلة مع شيلان وتحدثنا فيها عن الضغط النفسي.
1: And in the second part, Hala did an interview with Shilan and they both speak about the stress.

0: وهلا بنستقبل ضيفه معنا هي صديقتي في العمل. واهلا وسهلا فيك يا لانا، كيفك شو اخبارك؟
1: اهلا وسهلا حلا، شلونك اخبارك انت؟
0: الحمد لله بخير، خلي لي قلبك انا، طمنيني عنك.
1: والله الحمد لله، اليوم الجو رايق بس انا شويه تعبانه.
0: سلامتك سلامتك.
1: الف شكر.
0: اليوم عنا موضوع كتير غريب وحلو بنفس الوقت، حابة أسألك كم سؤال فيه وتعطيني رأيك.
1: أوكي تمام، أنا جاهزة لسؤالك.
0: نبدأ بالسؤال الأول.
2: في عام jetzt mit uns einer Besucher, eine Gast. Wir stellen ihm mehrere Fragen. Die heißt Lana. Herzlich Glückwunsch, herzlich willkommen Lana.
0: كيف بدك تقضي وقتك أو كيف بدك تقضي يومك أنت شخصياً في حال تم تطبيق هذا اليوم؟
2: Wir stellen mehrere Fragen an Lana. Wie verbringen dein Tag? Du bist, wenn dieser Tag kommt. Und der Tag ist die Internet aus.
1: أولاً حلم. أنا على هنيك على هاي البرنامج. أنا حبيته فعلاً. على مدة التطبيق. هاي التطبيق الشخصي لو التطبيق اليومي لكل الناس أو كل مثل ما تقول أكثر شيء الشباب ينزلوها. أنا ما أستخدمها أبداً. وما أحب التطبيقات وخاصة التطبيقات اللي يلعبون بيها ألعاب بوبجي وغير ألعاب مال الربح، همينة هذا ما أحبه. وإذا كان بدي أقضي يومي ما أقضيها بالتطبيقات، أقضيها بالجوجل والمعلومات.
2: Ich bin von den Leuten, ich mag keine Internet, keine Telefon.
0: طب وإذا طبق هذا النظام ولغوا الإنترنت ليوم واحد بالعالم، كيف راح تقضي يومك من دون إنترنت نهائياً؟
1: السؤال مميز، أتمنى والله أتمنى يقطعوا في يوم حتى نشوف حالنا بلا إنترنت بلا تليفون، وأنا من النوع ما أحب أكثر شيء التليفونات والإنترنت.
0: برأيك الشخصي تخصيص يوم سنوي بلا إنترنت فكرة مفيدة.
2: Zweite Frage, in deiner Meinung, wenn ganze Tag, ganze Jahre ausmachen, die Internet, das ist eine gute Idee, ist besser oder nein?
1: أكيد أكيد أتمنى يطبقوا هذا في مثل عيادات، دائما أكو أعياد بالمناسبات بالسنة مرة مرتين هيجي، لو بالسنة مرة واحدة يعني يسوون هاي التطبيق بدون انترنت بدون تليفون يكون حلو.
0: هلأ أنا بتوقع إذا صار هذا اليوم، طبعا من وجهة نظري الشخصية أكيد إنه رح يعزز التواصل الواقعي بين الناس، تلاقي الناس ممكن صاروا يجتمعوا مع بعضهم، يطلعوا من الغرف يقولوا مرحبا، يتعرفوا على بعضهم. أنا بالنسبة لي إذا كان موجود هذا اليوم بطلع رحلة على البحر، باخذ رفقاتي أو على الجبل أو تخييم.
1: صحيح كلامك، حلو هاي التطبيق إذا يطبقوها. أنا برأيي بهذاك اليوم راح أقضيها أكثر شيء بالمطبخ، لأن أحب كلش أطبخ.
2: Zweite Antwort. Ich wünsche mir, gibt es einen Tag im Jahr wie Gelegenheit, Internet wird aus. Das ist wie ein Fest oder Feiertage, weil Internet hat Menschen beschädigt, mit einem anderen gemacht. Da ist so beschäftigt gemacht mit einem anderen. Ja.
0: طيب هلا انت برايك الشخصي طبعا يعني ممكن نقول انه في معلوم، يعني صحيح انه براينا الشخصي بس بالنهايه في انه عنا يعني شايفين الناس شايفين العالم، ففي وجهه نظر بدك تقولي دقيقه شوي، يعني مو انه شخصي كمان في وجهه نظر شوي عامه انه التكنولوجيا قربت الناس من بعضها ولا خلتهم عن جد بعاد عن بعض.
2: دريت فراغن ob die Technologie in die Nähe von den Nas gekommen im Designleben, Mischung mit Designleben, in deiner Meinung, da ist diese Entwicklung in die Welt für die Menschheit ist gut. Was denken Sie an das? Was denken Sie? Was erfinden Sie von das ist von dieser Fragen?
1: لا أكيد إحنا يوميا نشوف على ما أعتقد بالرأي الشخصي ابتعدوا الناس عن البعض أكثر شيء، يعني أنا بعض مرات أطلع برا بشترى سبان لو بالكافية أقعد أشوف يعني الأصدقاء لو أقرب قريبين قاعدين يشربون قهوة أكثريتهم أشوفهم خاصة شباب كل واحد ملتهي بالموبايل.
0: بتلاقيهم كلهم بالموبايلات،
1: بالموبايل بالتطبيقات بالألعاب كل واحد مشغول بس الراس نازل على الموبايل.
0: صحيح.
2: In meiner Meinung, Internet hat die Kontakt zwischen den Menschen auch beschädigt, kalt gemacht oder Menschen Abstand nehmen vom einen anderen. Die nehmen, weil ich sehe, Freunde oder Verwandten, wenn die gehen zu einem anderen und zusammen um einen Platz nehmen oder um die einen Besucher. Jeder beschäftigt mit seinem eigenen Telefon und keine zwischensichtige Gespräch. Das bedeutet, jeder mit seinem Telefon. Da ist zwischen Menschen die Kontakt emotional ist kalt geworden.
0: Ja, هلا برأيك هالاختراعات والتطور كان مفيد للبشر بشكل كامل. هلا أكيد في شغلات كانت مفيدة جدا وفي شغلات صارت مضرة بالنسبة للبشر. هلا أنت لو كان بإمكانك حذف اختراع واحد من التاريخ كله شو رح تختاري؟
1: أختار أكثر شيء التطبيق الألعاب.
0: لا يعني أنت قصدك إنه أنت بتختاري إنه مثلا حذف تطبيقات من الموبايل. لا أنا قصدي بشكل عام.
1: بشكل عام ما أعتقد يعني أختار أي نوع بالعام يعني أحذفه بالحذف.
0: أنا بالنسبة لي إيه؟ بختار الشات جي بي تي.
1: فهم؟
0: أول شيء سهل على العالم كتير شغلات. تاني شيء صار الناس كسولة.
1: بس هذني التطبيقات حلا سوري أقطعش كلامك. برأيي هاي التطبيق أنا أكثر شيء أشوف الناس تستفادت منه يأخذون منه معلومات صحيحة.
0: طب هاي عمو جوجل موجود وكنا نأخذ منه
1: ونأخذ منه من جوجل طلع.
0: طيب بس صار في كسل زيادة عن اللزوم. لا
1: لا هو لازم تحدد الوقت له. يعني أنا عندي يومية بروجرام يومية. أنا الصبح أقوم من 6 أروح المدرسة وبعدين أشوف مواعيدي أشوف التوقيتاتي أشوف كل شيء عندي مواعيد ما عندي. مثل ما يقول مخصص لنفسي الحياة مو كل شيء لازم الموبايل 24 ساعة.
0: يعني هلا أنت مخصصة يعني هلا أنت مخصصة لنفسك أوقات يعني ما في سبق ومرة وقلتي لحالك بس 5 دقائق على السوشيال ميديا ولقيتي حالك اتجوزتي الأربع خمس ساعات.
2: Warstu 5 Minuten im Social Media. Danach hast du gesehen, warst du mehr als die 20 Minuten, 30 Minuten.
1: يمكن بعد بس ما وصلت للساعات. وصل للنص ساعة للدقائق لأن كان عندي مواعيد وعندي غير شيء أهم من هاي التطبيقات.
0: تمام طيب.
2: Befit, ja, vielleicht ich nutze Internet 1/2 Stunde am Tag, weil für mich gibt es viel wichtigste als das Internet, wie mein Termin, mein Privatleben, meine Privatsphäre.

0: الشيء اللي الناس بتعتبره عادي وانت بتشوفيه غريب، ما مالك مقتنع فيه.
1: مثل شنو يعني؟
0: يعني هو بمجال النت، بمجال التكنولوجيا، الجوالات، الشات جي بي تي، اي شيء انت بتلاقي انه انا مالي مقتنع فيه هذا الشيء اللي عم بعمله.
2: دي فراغا 5، wie denken Sie von die Leute ist die ist ganz normal aber für dich ist ganz komisch. Wie findest du die wenn kommen zurück um die bevor die Internet kommt, bevor die Social Media kommen. Wie findest du, das war da, der Zeit ist besser, oder? Wie findest du das? Wenn es ist so, Social Media und dann Spiele, elektronische Spiele nehmen viele Zeit an unserer Zeit, wenn wir sind frei und dann alleine, wie findest du, wenn vor immer aus dem Internet, was passiert? Das ist die Frage. Vielen Dank.
1: أكثر شيء أني أسمع وأشوف ولو أني ما استخدم أكثر تطبيقات أسمع على التطبيق تيك توك. يعني هاي فشي خرافي أشوفه.
0: والمال اللي كبوه. كبو المال
1: هاي هاي هاي المال اللي كبوه يعني هاي شخص ما عنده ثقة على نفسه بالواقع يشتغل ويجيب الهاي مال قاعد 24 ساعة. بالغرفة مثل ما يقول يضحك على الناس، أولا يضحك على نفسه وبعدين يضحك على الناس، هاي أكثر شيء أكرهها.
0: مزبوط.
1: وأني ما عندي
0: أنا بأيدك للصراحة بهاي الفكرة، أنا كمان مثلك يعني، بس بالنهاية هي بالأخير وجهة نظر.
1: إيه صح وجهة النظر، بس برأيي هاي أكثر شيء اللي ما عندهم الثقة بالنفس.
2: إيش ما كاينة تيك توك؟ إيش wünsche mir löschen diese Programm, diese TikTok. Solche Leute vertrauen an die Sicht, nicht, weil verdienst Lebensunterhalt so im die Internet, im die TikTok. Sitzen 24 Stunden im die Internet und verdienen die Lebensunterhalt. Aber Menschen muss verdienen die Lebensunterhalt mit Arbeit. Da muss arbeiten Menschen, da muss was verdienen, Neuigkeit. نيش كان ست طاق زيتسن ام دي تيك توك.
0: طيب نجي للسؤال، تتوقعي لو رجعنا للزمن قبل الانترنت كانت الحياة افضل؟ يوم ستي وستك وجدي وجدك والحياة الطبيعية
1: الطبيعية مثل هذا اني اني هواي ما عشت هذا الحياة مثل
0: بس سمعنا فيها
1: اي سمعنا بس بعض مرات بالانترنت بالقنوات اليوتيوب بالقنوات اخرى اشوفها احس هاي احسن عيشة اللي عاشوا بيه أجدادنا لأن أكثر شيء تحس بيه الحرية وخاصة بالقرية. أنا واحد من ما أقول واحد من المليون الناس واحد منهم أحب البعض يحبوها أحب أعيش بالقرية. القرية يحسك بالأمان والثقة بيحسك بالحرية ما يقيدك ويا التكنولوجيا ويا الموبايل وغير شيء.
0: ممكن أن نستخلص الموضوع ونقول أيام كان فيها بركة.
1: البركة
0: بركة بكل شيء بالحياة
1: أكيد أكيد مثل إحنا دائما متعودين يعني بكل بعض شغلة نقول هاي بركة بس أيوة. البركة على نفسنا.
0: طيب هلأ أنت برأيك، هلأ بدي أخذ برأيك بشيء تاني، هلأ ممكن السوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية تأخذ من أوقات فراغنا وتسلينا إذا كنا فاضين ولحالنا، وإذا انقطع شو ممكن الواحد يعمل؟
1: أنا قلت لك قبل همينة إذا ينقطع من السوشيال ميديا واحد أكو ألف شغلة يسويها، قراءة الكتاب يهدي نفسه بالكتابة أو يشغل نفسه بالحياكة بالخياطة بالأكل يتنوع بنفسه. هسا أنا يعني هسا موجود الموبايل والتطبيقات وإنترنت موجود، بس أكثر شيء أنا بالبيت أخير بعض شغلات ألتهي نفسي أبتعد عن الموبايل.
0: جميل.
1: أبتعد ما أحب نهائيا الموبايل ولا أنترنت
0: عن جد. هلأ بتعتقدي إنه نحن عن جد عم نبالغ في أهمية الإنترنت بحياتنا ولا فعلا صار هو جزء مثل الأكل والشرب والنوم؟
1: لا صار مبالغة،
0: صار مبالغة
1: وأكثر همينة يعني يوم ورا اليوم يطلعنا تطبيقات جديدة والتنوع. بس أكثر شيء أنا اللي أشوفه أكثر شيء يستخدمون التطبيقات على مود الشغل على مود يكسب من وراه، وهاي اللي أنا أشوفه.
0: صحيح صحيح. لا أنا كتير كتير كتير مبسوطة إنه كنتي ضيفتي في الحلقة، ونحن هلأ وصلنا لنهاية الحلقة للأسف الشديد. أنا كنت كتير مستمتعة بالحديث بس الوقت أخذنا كتير. أنا كتير بتشكرك وشكرا لوجودك بحلقتي، وبتمنى إن شاء الله هيك نطلع بحلقات تانية وتكوني معي.
1: شكرا حلا، وأني همين استمتعت وياك، وأتمنى لك التوفيق وتستمرين بهاي الحلقات الحلوة. والله استمتعت بهاي الحلقة على مود الانترنت وهاي شغلات يعني حلو. شكرا لك والتوفيق
0: إن شاء الله.
1: تشوز.
3: بكتب لتاك وانا اللي ماشي بشوارع المدينة بلاكة، كل ما اروح باخذ الامان.

0: أعزائي المستمعين، رح ننقل تخيلنا قبل نهاية الحلقة لقصة صغيرة صارت في إحدى أيام مارس في قرية صغيرة بجورجيا. في عام 2011 وقعت حادثة غير متوقعة حين كانت امرأة مسنة تبلغ من العمر 75 عاما تحفر الأرض بحثا عن النحاس لبيعه كمصدر دخل بسيط. أثناء الحفر مزقت دون قصد كابلا رئيسيا من الألياف الضوئية كان يربط دولة أرمينيا بشبكة الإنترنت العالمية، وهو كان بالنسبة لهم مثل الشريان الأساسي. النتيجة كانت صادمة، انقطع الإنترنت عن أكثر من 3 مليون شخص في أرمينيا لمدة 5 ساعات متواصلة. توقفت الخدمات الرقمية وتعطلت الأعمال وانقطع التواصل بين الناس، وكل ذلك بسبب ضربة مجرف واحدة. السلطات الجورجية ألقت القبض على الإمرأة لكنها أفرجت عنها لاحقا نظرا لكبر سنها وعدم إدراكها لخطورة ما حدث. قالت في التحقيقات إنها لم تكن تعرف ما هو الإنترنت أساسا، ولم تكن تدرك أن ما كانت تحفر هو شريان رقمي يربط دولة كاملة بالعالم. هذه الحادثة أثارت تساؤلا جديا حول مدى هشاشة البنية التحتية الرقمية، وكيف يمكن لتصرف بسيط وغير مقصود أن يعزل ملايين البشر عن العالم الرقمي في لحظة واحدة. وبحسب التقرير لم يتم الإعلان عن رقم رسمي دقيق للخسائر المالية الناتجة عن انقطاع الإنترنت بسبب الحادثة التي تسببت بها الإمرأة المسنة، ولكن بما أن الكابل الذي قطع كان مسؤولا عن 90% من حركة الإنترنت في البلاد، أي أنه الشريان الرئيسي، فأن التأثير الاقتصادي كان كبير. يمكن الاستناد إلى دراسات عالمية تشير أن كل ساعة انقطع الإنترنت في دولة صغيرة قد تكلف ما بين 500,000 إلى مليون دولار أمريكي حسب حجم الاقتصاد واعتماد الدولة على الإنترنت. وبما أن الانقطاع دام حوالي 5 إلى 12 ساعة فأن الخسائر المحتملة قد تتراوح بين 2.5 مليون إلى 12 مليون دولار أمريكي تقريبا، وهذا يشمل توقف الأعمال، التجارة والخدمات البنكية، خسائر في انقطاع الاتصالات، تعطل الإعلام الرقمي، تأثير على سقة البنية التحتية، مما يعني أن الإنترنت أخذ حيز كبير بحياتنا الاجتماعية والمادية، مما يعني أن انقطاع يوم كامل بلا إنترنت أو حتى يأخذ إجازة مثل ما عم نقول فرح يسبب مشاكل كتير كبيرة. منهم نكتشف إنه نحن حياتنا صارت مربوطة جدا في الإنترنت، ما عاد فينا نقدر نعيش، منه خسائر مادية. صار الإنترنت يعني بدنا نقول إنه الإنترنت صار شبه مستحوذ على حياتنا، هو تقريبا الصبح معنا، المساء معنا، في تجاراتنا، في أكلنا، في شربنا، ممكن تطلب على الإنترنت الأكل، ممكن تختار الأكل اللي بدك إياه عن طريق الإنترنت، ممكن تختار العمل بدك إياه عن طريق الإنترنت، ممكن تلاقي شغل عن طريق الإنترنت، ممكن تلاقي أفكار عن طريق الإنترنت. بدك تقول صار الإنترنت كل حياتنا. للأسف الشديد أنا بتمنى أنه يكون هذا اليوم موجود حتى نحن نجتمع بعائلاتنا وأهلنا على أرض الواقع، نشوفهم ونرجع للحياة القديمة، بس للأسف الشديد هذا اليوم يلي بفكرنا طبعا مستحيل يكون موجود، لأنه للأسف الشديد خسائر مادية، ممكن انقطاع بخصوصي بالغربة عن الناس، حتى أصلا في قلب البلد لو كنت موجود فبتلاقي الإنترنت عم تتواصل مع بعضكم في قلب بيتك حتى لو كان جارك عم تحكي معه عن طريق الإنترنت.
1: زي جهرت أما عندما ننهارن Guten Tag. Ich erzähle Ihnen jetzt, was passiert in Georgia, in die Armenien, einen Tag vom März, wie in einer kleinen Ort in Georgien, die Jahre 2011. Das war eine ältere Dame, das war ungefähr 75 Jahre alt, die suchte die Kupfer. Kupfer, da wollte Lebensunterhalt verdienen. Da ist wie einer einziger Einkommen von ihrer Leben. Das war, hat die versucht, um die Erde was finden. Der hat verletzt die Kabel vom Internet vom ganzen Armenien. Sie hat keine Ahnung, was die Internet. Sie hat nie gewusst, die Kabel ist die wie einer der richtige Kabel vom 90% vom die Land, da ist die haben jetzt die Bewohner 3,2 Millionen Bewohner hat 5 Stunden lang im Armenien keine weitere Internet. Der Regime von diesem Land hat festgenommen. aber die haben gefragt, der hat keine Ahnung. Sie hat gesagt, ich weiß nicht, was, über was reden euch. Deswegen, die haben entlassen im Knast, die haben frei lassen. Aber die Frage ist hier, wenn zum Beispiel, wenn die jeder Land so halbe Stunde und eine Stunde oder zwei Stunden Internet wert aus, das bedeutet 500.000 bis 1 Million Dollar beschädigt die Ökonomie von diesem Land. Zum Beispiel, wenn am Tag, wenn einmal vom 5, ganze Tag, wenn die auswert, ja, von 5 oder 12 Stunden, das bedeutet, von 3 Millionen oder 12 Millionen amerikanische Dollar beschädigt die Ökonomie von diesem Land. Vielen Dank, meine Damen und Herren.

وهيك أعزائي المستمعين خلصت رحلتنا في عالم بلا إنترنت، رحلة خيالية بس فيها كتير من الواقع. اكتشفنا إننا نعيش في زمن صار فيه اتصال مش بس رفاهية بل ضرورة وأحياناً إدمان. بس لما نوقف لحظة ونتخيل الحياة بدونه نرجع بنكتشف أشياء نسيناها، صوتنا الداخلي، لحظات الصمت، وحتى شكل الغروب بدون فلتر. حكينا عن كيف الإنترنت غير طريقة تواصلنا، شغلنا، وحتى نظرتنا لأنفسنا، بس كمان تذكرنا إنه الحياة الحقيقية ما زالت موجودة خارج الشاشة، في ضحكة وش لوش، في كتاب نقرأ بدون إشعارات، بدون إشعارات تقاطعنا، وفي لحظات تأمل ما بين السطرين. يمكن الإنترنت يعطينا سرعة، بس الحياة بدون إنترنت تعطينا عمق. يمكن نشتاق للواي فاي، بس صدقوني رح نشتاق أكتر لأنفسنا. شكرا لكل من شاركنا أفكارنا وضحكاتنا، وشكرا لكم أنتم مستمعينا الأعزاء اللي تعطونا من أوقاتكم وتخلونا نحس إنه الكلام له معنى ينسمع. كانت معكم حلا من خلف المايك ومن قلب التجربة. نلقاكم من حلقة جديدة وموضوع جديد، يمكن أغرب ويمكن أعمق ويمكن أقرب مما تتصوروا. بس تذكروا دايما الاتصال الحقيقي يبدأ لما نفصل. خليكم بخير وخليكم متصلين بس على طريقتكم الخاصة. شكرا كتير لكم.

0: مساء الخير لكل من يسمعنا الآن عبر برنامجنا Common Voices، لكل من اختار لحظة هدوء وسط زحمة الحياة حيث يهدأ الضجيج قليلا وتبدأ الأفكار بالهمس داخلنا. نفتح معكم صفحة جديدة من التأمل في هذه الحلقة. نقترب من سؤال لا يطرح كثيرا لكن يسكننا بصمت: هل نحن فعلا نعيش حياتنا أم أننا نؤدي أدوار كتبت لنا من زمان دون أن ننتبه؟ نولد، نكبر، نتعلم، ولكن للحقيقة يوجد وجه ثاني وهو التعامل مع البشر. نتعلم كيف نرضي الآخرين، كيف نتماشى مع التوقعات، وكيف نخفي ما نشعر به كي لا تزعج أحد. نرتدي أقنعة، نتقن التمثيل، ونمضي الحياة وكأننا نعرف الطريق، لكن هل هذا الطريق لنا؟
1: أحياناً بتفكر أنه من وين بتجيك كل القدرة أنك تضل مكمل الطريق، ومن وين بتجيك القدرة على أنك تاني يوم تقوم من التخت وتبلش من جديد، تلبس على وشك ضحكة مثل ما بتلبس برجلك الجرابات وتمشي. أكتر من 1000 مرة أنت بتقول لحالك ما عاد فيني أتحمل، بس يومياً أنت بتثبت لحالك أنه طلع فيك تتحمل أكتر بكتير مما توقعت. أحياناً بتسأل حالك كيف؟ مع الغالب أنت بتنسى السؤال وسط دوامة اسمها حياة.
0: في هذه اللحظة نختار أن نهدأ وأن نقترب من أنفسنا وأن نعيد النظر في كل ما عشناه، ليس لنلوم أنفسنا بل لنفهم ونستعيد ما فقدناه منا. خليكم معنا لأن الرحلة ليست إلى مكان بل إلى الداخل. متى آخر مرة حسيت أنك بتتصرف على طبيعتك بدون أقنعة، بدون مجاملات، بدون خوف؟ هل عن جد عم نعيش حياتنا فعلا، ولا نحن مجرد ممثلين على خشبة مسرح الحياة نؤدي أدوارا كتبت لنا من قبل المجتمع، العائلة، وحتى من أنفسنا؟

0: طيب بتحسي انك عن جد عايشه حياتك هلا، ولا انت عايشه حياه غيرك؟ يعني هلا انت موجوده بالغربه عايشه لحالك؟
1: هلا صح، يعني انا حاليا عايشه مع اختي، بحس انه كل القرارات انا باخدها، بس انه بحاول اعيش حياتي على قد ما بقدر. بس ما بقدر انكر انه في تأثير الناس اللي حوالي، يعني بتأثر علي، وعم حاول وازن بين انه ارضى نفسي ومتطلبات غيري. يعني
0: مسؤولية عمل،
1: صح،
0: تحسن من الذات، خصوصي انه نحن هون باوروبا
1: مرات بحس انه انا كتير انه في فوق ظهري هيك مسؤولية كتير كبيرة، بس مرات كمان بحس حالي انه انا حرة، يعني هيك اتحالي بنبسط هيك، يعني مدري.
0: تمام. طيب شو بتقولي للشخص اللي حاسس انه ناسي حاله من كتر الضغط؟
1: هلا لو اول شيء انت اهم من كل شيء حواليك، اي شيء ضغط انت اهم منه. خد لك خطوه لورا، تنفس، اسال نفسك شو هو هذا الشيء، يعني فعلا بيستحق انك تعطي طاقتك. وبقول له كمان انه نفسك اولى والباقي بالترتيب.
0: شكرا كثير لك، على فكره انا كثير انبسطت في الحديث معك، وطبعا حديث الاسترس والضغط له كثير
1: جوانب،
0: له كثير جوانب للصراحه، اكيد ما رح نتوسع فيها يعني، بس حكينا جانب بسيط ممكن يشارك الناس في حياتهم اليومية، ويا ريت يكونوا كمان هن نستمتعوا معنا ببعض الأسئلة. طبعا
1: إن شاء الله أكيد.
0: شكرا كتير لك شيلان، ويعطيك العافية، وبتشكر كتير لوجودك معنا، ويا رب هيك مع الأيام تشاركينا بحلقات هيك تكون فرفوشة أكتر، ويكون هيك فيها تغيير جو أحلى.
1: وأنا بتشكرك على استضافتك لإلي، وكتير انبسطت واستمتعت بالحديث معك، وإن شاء الله هاي مثل ما بيقولوا هاي الحلقة كانت هيك شوي كانت كئيبة وضغط، بس مثل ما قلتي إن شاء الله الحلقة الجاية تكون هيك كلها ضحك وفرفشة.
0: يعطيك ألف عافية، شكرا كتير لك.
2: Siebte Frage: Fühlst du, lebst du für dich oder für die anderen Leute? Ich versuche, für mich leben, wie ich kann. Ich kann nicht dagegen oder ich kann nicht dagegen sein, die Beeinflussung von anderen Leuten ist nicht da. Aber ich versuche, ich komme zurück um die richtige meine Leben und meine Entscheidung. Noch Frage, die Nummer 8. Was sagst du von den Leuten? Hat sich vergessen durch die Unterdruck die anderen Leute oder kritisieren von anderen Leuten Unterdruck? Ich sag ihm, du bist die Wichtigste. Wichtigste am die, was die dich unterdrücken, nimm deine richtige weg. Fragen dich, ob die Leben gehört dir, nicht zu anderen. Da kommst du langsam zurück am die richtige Leben.
0: وهون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا اللي حاولنا فيها نرجع شوي لحالنا ونفكر بصراحة، هل إحنا فعلا عايشين حياتنا ولا عم نمشي وراء أدوار وتوقعات ما اخترناها؟ مرقنا بمواقف وسمعنا تجارب وفتحنا باب للنقاش يمكن ما بنفتحه كتير بحياتنا اليومية، لأنه الحقيقة هي إن كنا بطريقة أو بأخرى منحاول نلاقي حالنا في وسط الزحمة، وسط الأصوات يلي بتقولنا شو لازم نكون وشو لازم نعمل وشو لازم نحس. وأهم شيء اليوم عرفنا وتعلمنا إنه صوتنا الداخلي بيستحق نسمعه، بيستحق نصدقه، لأنه الحياة الحقيقية ما بتبدأ لما نرضي الكل، بل لما نرضي حالنا، لما نعيش على طريقتنا مش على طريقة غيرنا. وهون وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا لكل شخص كان معنا، لكل قلب حس بالكلام، ولكل فكرة طلعت من هالحلقة. خليكن دايما قريبين من حقيقتكن، لأنكن لما بتكونوا أنتوا بتكونوا أقوى وأصدق وأجمل. كان معكم هلا من راديو كوراكس، بشوفكم بحلقة جديدة وموضوع جديد، ودايما صوتنا بيجمعنا.

0: لكم على حسن الاستماع مستمعينا الأعزاء. نتمنى أن نكون حلقتنا قد نالت أعجابكم.
1: Yeah, our listener, thank you again to listening to us, and we hope that you like our shows and our music, and we see you for next shows.